بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام. يا الله، sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.